خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

0: yɛhyɛaseɛ wɔ allah ɔdomfoɔ mɔborɔhunufoɔ no din mu
1: ikra bismi rabbika alladhi khalaq
0: kenkɛn wɔwɔwurade no dine mu nea wɔbɔ adeɛ nyinaa no
1: خلق الإنسان من علق
0: أبوني بفري توا أجرى بمفوانو
1: اقرأ وربك الأكرم
0: كيكاي نورد نني أدمني فوهرنو
1: الذي علم بالقلم
0: نيا ودي تشرديا أجرى ديانو
1: علم الإنسان ما لم يعلم
0: وجراء النبا عدي أن
1: كلا إن الإنسان لا يطغى
0: تبجع إسفسة ونبا يأتيتف وأميف
1: أرأى مستغنى
0: إفسة wɔdwene fa ne ho sɛ ɔde ne ho
1: inna ila rabbika rujaa
0: ɛsi fi sɛ wɔawurade wɔ na nsɛnkyerɛneɛ no wɔ
1: araita alladhi yanha
0: ana wɔawuru nua ɔsi kwan no
1: abadan ida salla
0: a wɔsiri yɛkoɔ kwan berɛ a ɔbɔ mpaeɛ no
1: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى
0: يَا أَشَيِّيَ سَوُّوا بَهُنُسِيَ أَوَّا وَهَنْتِرَانُ سُوَى
1: أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى
0: أَنَا سَيْءَ أَتْرَتِرَتِنِ نِيُّعَى وَبَيَنُ دَيْنِ
1: أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
0: بِيَوْ وَسُسُهُ سَيْءَ ebia otiafoɔ no ɔno mmɔmu na ɔbɔɔ nokora no torɔ na ɔdanee ne ho kɔɔeɛ
1: alam yalam bi anna allaha yara
0: ana ɔhunu sɛ allah hunu adeɛ
1: kalla la illam yantahi lanasfaan binnasiya
0: dabija sɛ wɔanyɛe a ɛsi fi sɛ yɛbɛsoa ne moma so nyii mu atwe no ase onipa nkɔntɔmpɔni wɔde bɔneyɔni no moma so nwii
1: falyadnadia
0: ɛneɛ ma ɔmfrɛ n'ahokafoɔ
1: sanadeo zabania
0: yɛn nso yɛbɛfrɛ yɛn soro abɔfoɔ a wɔtwe aso no ama wɔto no atwene amanehunu gya no mu
1: kalla la tuti'hu wasjud waqtarib
0: dabi nyae wo ho ma no mmom berɛ wo ho ase fa w'ane mbutu fam na twe bɛn nyankopɔn
2: allahu akbar
3: angel 96
2: allahu akbar